0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:22 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, जून की आज 16 तारीख है और इस्लामी साल के आखिरी महीने माह ज़िलहज की आज 29 तारीख है। अगर आज रात चांद नज़र आ गया तो कल इंशाअल्लाह ताला इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएगा। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेजना शुरू कर सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगामात भेज सकते हैं। अब आप समात फरमाएंगे खोजा अशिया जामा मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अली अकबर साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। हसबनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سامعین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہماری دوسری مجلس ہے آپ حضرات کی خدمت میں شہدائے کربلا کے واقعات اور دین شناسی کی عنوان سے کچھ پیغام یاد کربلا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یا یوم عزا یقیناً ہمارے لیے یہ سوگ کا دن، یہ غم کا دن، یاد کربلا ہمارے زندگی کو بدلتی ہیں۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا نے یقیناً ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ دین کی خاطر، دین کی بقا کے لیے خود کی جان بھی جائے یا اگر خانوادی کی بھی جان جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ حیات انسان کی مختصر سی حیات ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن جتنی بھی مدت اس دنیا میں تمہیں رہنا ہے دوسروں کے کام آنا ہے۔